ملهاش مكان غير ودنا على صبا أصحاب القرار. حادثة في ملف الشغل الداري بالسكة في الإطار. تشوه معرض للقص مرضي بالحصر لحين ما توعى المسميات وتنتهي الأدوار. يا رب.